0: The Ride on weekdays, 4 to 6 p.m.
1: Just enjoy the ride.
2: 96.3 FM. النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
0: Radio Jordan.
3: Back to the music. The number one radio station.
4: They have a really good variety.
5: It's just been on so long and I grew up with them.
6: 24/7.
3: 96.3.

الحرارة مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: الحمد والنعمة لدى الملك لا شريك لك.
1: أضحى مبارك، كل عام وأنتم بألف خير.
2: Many come and go, come and go, but this one is here to stay forever.
3: Radio Jordan, the station. You grew

0: الحمد والنعمة لدى الملك لا شريك لك.
1: أضحى مبارك، كل عام وأنتم بألف خير.
2: This is Radio Jordan 96.3
3: in Amman, 99.7 in Aqaba, 90.9 in the north, 96.1 in the Dead Sea and the Jordan Valley, and worldwide, jrtv.gov.co
4: or the app Jordan TV.

0: كل عام وأنتم بخير. أضحى مبارك. عساكم من عوادة.
1: This is your station, Radio Julen.

0: وكل عام وأنتم بخير. أضحى مبارك. عساكم من عوادة.
1: This is Radio Jordan. Your station 96.3.

0: John Price.
1: The sun is shining to my heart. Every moment in every way.
2: Music and the kingdom are coming inside.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
4: This is Radio Jordan from Amman.

0: 4 p.m. is the time here. Radio Jordan broadcasting from Amman. I'm Rana Hassan. Good afternoon. Celebrations marking Jordan's 80th Independence Day continue across the kingdom, with official and public events taking place in all governorates. At least 7 Palestinians are killed in Israeli airstrikes in central and southern Gaza. An Israeli airstrike in Lebanon's eastern Baqa' Valley kills 12 people, while Israel's military warns residents of the southern Lebanese town of Nabatiya to leave ahead of possible airstrikes. Iran says it downed a U.S. drone and forced other aircraft to retreat from its airspace. And more than 1.6 million pilgrims gather today on Mount Arafat, the most important day of Hajj.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: Ride the wild wind. Hey, hey, hey, hey. Ride the wild wind.
3: The Ride on Radio Jordan 96.3 FM.
2: Gonna ride the wild wind. Hey, hey, hey, hey.
3: The Ride.
4: Radio Jordan. Radio Jordan.
5: تقبل الله طاعات وعساكم من عواده.
6: كل سنة وانتم سالمين.
7: كل سنة.

And happy Eid, Jordan. It is exactly 6 minutes past the hour of four. And كل عام وانتو بخير وأحبابكم بخير and أضحى مبارك. Welcome to the ride for today.

النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: وكل عام وأنتم بخير. أضحى مبارك. عساكم من عوادة.
1: This is Radio Jordan. Your station 96.3.